0: بتطفيها منين بتشغلها تاني بتدعس على هذه هيك
1: مش بعرفش لا اله الا الله محمد رسول الله
0: لا حول ولا قوه الا بالله شوفي نزل الفوق نزل العماره تضربني اتوي بسمعني انا صاحب تو فارس بقول له على السنا وخبطوه السنا ويقوم على هذا الزفت
1: نزلت والله نزلت
0: يا احمد الاشاره بتدينا للطياره يا
1: هاي احمد كلها
0: يا رب